0: ገዳ ከምዘለዓሎ ካብ ትሪዝሪ ናይቲ ሃገር ብ18 መስከረም 2026 ዝወፀ ምልክታ ሓቢሩ እዚ ምልክታ ዝወፀ ኣብ ማእከላይ መብራቕ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዝወሰኸሉን ኣሜሪካ ድማ ብሓፈሻ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኤርትራ እትርከበሉ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ቆላሕታ ክትብ ኣብ ተገድሰትሉ ምዃኑ እውን እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትረዥሪ ዝወፀ ሓበሬታ ጠቒሱ እዚ ብሰንኪ ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀሚዳ ምስላፋ ብዝብል ብ221 ሓደን ዝተወሰነ እገዳ ሎሚ ዝለዓል ዘሎ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ጉጅለ ህግደፍን ከም ትካል ንግዲ ሕድሪ ዝኣመሰላ ናይ ቁጠባዊ ማእከላትን እውን እዩ ኣሜሪካ ካብ ቅድም ነቲ እገዳ ዝወሰነት ጉጅለ ህግደፍ ኣሜን ኢሉ ተልእኮ ስለ ዘይተግበረ እምበር ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍፅሞ ዝፀንሐን ዘሎን ግህሰት ኩሉ ዓይነት መሰላት ኣብ ግምት ዘእተወ ብዘይምንባሩ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ሎሚ ነቲ ኣብ እገዳ ዘልዕሎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዘይተረኣየሉ እሞ ድማ ህግደፍ ብ18 መስከረም 201 ጃምላዊ ማእሰርቲ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝኣወጀሉ ዕለት ኣብ ዝከረሉ ምዃኑ ከዓ ነዚ ዘርኢ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ እገዳ ክተልዕል እንከላ እምበኣር ብፍላይ ምስቲ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ምስቲ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ የመናውያን ዕጡቃት ሕቲ ናብቲ ናብ ኤርትራ ዝቐረበ ወሽመጥ ባብ ኤልመንደር ኣብ ዝቐረበሉ ህግደፍ ኣድላይ ተለኣኺ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ሕሳብ ምዃኑ ርዱእ እዩ ዋና ፀሓፊ ጉተረስ ናብ ሱዳን ኣፅዋር ዘቕርቡ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ፀዊዑ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብ16 መስከረም 2026 ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብ ሱዳን ኣፅዋር ብምልኣኽ ንትህልቂት ዘጋድዱ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተሓተቲ ንክኾኑ ፀዊዑ ኣብቲ መፀዋዕትኡ እዞም ኢድ ዘእትዉ ዘለዉ ኣካላት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ሕብረተሰብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ኩሉ መድያዊ መጥቃዕቲ ምዃኖም እውን ጠቒሱ ዋና ፀሓፊ ጉተረስ ንህልው ክርታት ሱዳን ዝምልከት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ኣፅናትን ካብ ምቁፅፃር ወፃእን ይኸውን ከም ዘሎ ብምሕባር ህዝቢ ሱዳን ክፀሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ሕሰም ከም ዘሎ እውን ኣቃልዑ ጉተረስ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ካብ መኽፈቲ መበል 81 ሰሙናዊ መብርሂ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣኼባ ከም ዋና ፀሓፊ ዝኸፈቶ ንመወዳእታ ግዜ ስለ ዝኾነ እቶም ቀንዲ ሓላፍነት ዝወስዱ ኣብ እቶም ሱዳን ተኸፋፊሎም ብቐፃሊ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት ወገናት ምዃኖም ዝገለፀ ጉተረስ ናይ ወፃኢ ኣፅዋር ኣቕረብቲ ሓይልታት እውን ሱዳንን ህዝባን ኣብዚ ወዲቕዎ ዘሎ መከራ ክበፅሑ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ ኣታሓሒዙ ከዓ ንድርትነት ንግደ ክኢላታት ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዝምልከት እቲ ትካል ኣብ ሱዳን ናቱ ሓበሬታ ዝኣከቡን ምርሚሮም ዘፃርዩን ክኢላታት ዘይብሉ ምዃኑ ንኢዳታውነት ኣብ ሱዳን ከም ዘጋድዶ ሓቢሩ ዋና ፀሓፊ ጉተረስ ደጊሙ እቶም ናብ ሱዳን ኣፅዋር ዝልእኩ ተሓተቲ ክኾኑ ዝደልዮም ምኽንያት ብነታቶም ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ሃገር ጃምላዊ ህልቂትን ምምዝባልን ይወርስ ስለ ዘሎ ምዃኑ እውን ኣረዲኡ መዝነት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 2026 ከበቅዕ እዩ ግንባር ህዝባዊ ምትሕብባር ንህልውና መምስራቱ ተገሊፁ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምትሕብባር ንህልውና ዝተባህለ ሓድሽ ፀረ መንግስቲ ብልፅግና ግንባር ከም ዝተመስረተ ብ20 መስከረም 2026 ብኣቶ ዘመነ ካሰ ብዝቐረበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቢሩ ናይዚ ብልፅግና ንምውጋድ ሓቢሩ ከም ዝቃለስ ዝገለፀ ህዝባዊ ግንባር ኣባላት ኣምሓራ ፋኖ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝርከብዎም 7 ፀረ ብልፅግና ወታደራዊ ክንፊ ዘለዎም ውድባት ምዃኖም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተጠቒሱ እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ብልፅግና ውልቀ መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ዓልን ምውዳቓ ጠቒሱ ናይ ሰባት ህልቂት ፀቢብ ዓሌታውነትን ድኽነትን መለለይኣ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣስፊሩ ኣብ ርእሲ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ መሪሕነት ብምፅገና ሕግን ስርዓትን ተሓረማን ሚልዮናት ካብ ህዝባ ኣብ መከራ ዝወደቑላን ሃገር ኮይና ከም ዘላ እውን ብዝርዝር ኣቕሪቡ إثيوبيا لاب كبيت الطباون سبعون كرولاو تمرح كم زلخاء أبت جازيتا ومجلسي تنصباريو إتي إذا مسرات زرلو سفح استبهله جنبار تحرير الكات سرعات بلسقنا ناي إثيوبيا ستان برقق موحس أساتا في مساقاقري محداراوي مسرح كم زقتل عبيرو كاب نايتي زمسترات السقاقري من محدار أمامات كأ معقاب اللونان تحنتن هزبن موحاس مسرطة ودليت هزبن كم زركبوه تقيسو التقازي الطاوي مقلسي أمود داتا نعمل لا سيبلاو محبرات بريتكاوي ودبات إتيبيا ناب لعلوات سمزن سراويتن منقستي ناب قربابت هقرات من لا هقرات أفريكان عبرت السبع عالمن ناي متحبار مسوعتها أغريبو سفر عليو مسز بو وين حرنا تقراي ناي كربا ركب زلوم مدياتات كم زحبروه ناي جنبار ابوانبر زمنه كاسه كاب فانو امحارا ابوانبر كوما دريبا كاب سراويت حرنت ارمو مكتل ابوانبر دبرزين قوري ميكال كاب زوايا نحرنت تقراي دما وانا صحافي كوينوم اب قدميت زمرحو حالفتي كم زخونن نايتن استرفا والدبات حالفتي دما عبالات مرحنت كم زخونو تحبيرو إذا كم ديلون كله إذا بناي كربا مكتتال من حدار هقدف من قستي قبسن كم تمسرته زنقر اللو قنبار ناي بلسقنا بعبيو قوينو كاب بزحات أنصار بلسقنا زقالسو وقنات اوين أرحيقو زتمت رأيه بلون بزبل حيال تقامو إيو زقط مزرلو تلفزيون تقراي ببعل مزي ميديا تأقدا بعد مزي ميديا إثيوبيا انت تلفزيون تقراي بجزيا ونت كم زاقدا بعسران حدن مسكرم تشحن عسران شدشتن بزوص او مقلسي محبارو نا إثيوبيا ميدياتات حبيرن اتتكال ابزوص او مقلسي اتا كللاوي تلفزيون ابز حالفه جزيات نهاقراون ستاون كنتات سابقون هاقراو ربحا زي حلوون ابكندقو سقاتن هكوتن زي عدمو فنواتات كتزرقح كم تنحات كسيسوا بت مجلس مسرت اتي جزياو اقدا توسنة اتا تلفزيون ناب حلف النتاون حقاون مسمر تقت ملس مخانو تتقيسو بزي تخدو زلا قنا حلفات تصابع النتن زتبابع ايو الو ابرس زي ات مجلسي اتا حيزو استفر عليو الالكترونيكاويان ناي حتمتن مدياتات تلفزيون تقراي افلطو هيبوم كم ناي حبرتا منشي بمتكام مدباتات كيقالحو اتنكيقو إذا قرأت السنة عبد صباح إتا تلفزيون من مسرات سارة منقستي بلسقنا قنبر بهراو حيلتات حبار نهلو لنا بزملكات بابومبر أمحارا فانو بهراو من قصقاسن حلفي ناي استمسرتي حدش قنبرن زخونة زمن كاسي تنبه مقلسي تحلافا إيو نايتي حدش قنبر عبال ودبات أمحارا فانو زراوي حرنت أرمو إزباوي ويان حرنت تقراي بهراوي من كسغاس حرنت وقاديان زوراوي بهراوي حدنت عفار إزباوي من كسغاس ناسنت بينشانقولن بهراوي من كسغاس قمزين مخانهم زكري تقراي تلفزيون قدمي حجي اوين مستي أبمانقو تقراين فدرال منقستي نغلت عمتات استخيادة وقه بزملكت تأقيدة زنبرت كوينها دحري سممع بريتوريا ابتقراي قزيو محدار مستمسرته إياه كابتي قدا وسيا نيرا
1: سراوي التقراي معرفو نفرتي تقاس أزيرو سراوي التقراي نتنا بتخلل ذركبا سلست معرفو نفرتي كمز تقاس أزيرن مكدائر إثيوبيا بوغونو كابن نابن أدي سابا تقراي بررا خمزو قارس مع كنزينا رويترس حبيرو سراوي التقراي دما نايم كلخال سقمتو نقوة ست أزيزو بناي رويترز حبريتا مسرت سراوي التقراي ناب عسران سلستن مسكرم كلتاشن عسران شدشتن أبزو قح ليتي معرفو نفرت مغلي أخصومن شيرن طواتس أتسيرو نوتو مابتن معرفو نفرتي أب حالوان مقود سارن زنورة أبالات فدرال بوليس إثيوبيا أب كايدي أتيوام مقدّاير إثيوبيا بعسران سلستن مسكرم كلتشن إسران شدشتن نقهو كابا عدّيس آبا ناب تقراي كوغعزو معرفو نفرتو بولين زركوو غياشو ناب تقراي نقزي إبرارا خمزو قوارسن معسكم زي جمّر كم زحبّرن بمتكاسن نن ناب زمتسوو خمز ملوسوم أبناي فيسبوك غصو حبّيرو كللاوي منقستي تقراي دما በእስራን ሰለስተን መስከረም 2026 ረፋድ ብዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ትግራይ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ውግእ ከም ዝተኸፍተ ጠቒሱ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ንክወስድ መምርሒ ከም ዝሃበ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዚ ኩነታት ተፈጥረ ንትንጻር ብልጽግና ክቃለስ ዝተመስረተ ሸውዓተ ውድባት ዝኣባላቱ ህዝባዊ ምትሕብባር ንህልውና ብወግዒ ምእዋጁን ብሓይሊ ኣየር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ግብረ መልሲ ተደጋጋሚ ደብዳባት ድሮን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ምክያዱ ተኸቲሉ እዩ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሰራርሓ ኣብ ክልላት ዝርከባ ማዕርፎ ነፈርቲ ዩኒቨርስታትን ካልኦት ፌደራላዊ ትካላት ካብ ማእከላይ መንግስቲ ብዝምደቡ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ እየን ዝሕለዋ
0: ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ንምክትታልኩም እናመስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል

Bet machre ministerat igad fului aheva akaidu. Avalat bet machre ministeraten kilataten, bene mengstau baal mezinil maat igad, basert hamishta maskerem kiltechen esran shiddishten, ab jubuti mebel sebaan arbaten fului aheva akaidu. Naita aheva agenda zobau selam mirgigaen, mittehebebaren, كم اون وشت او محداراون غنزباون قداتو منبارو نتا اخيباب بزملكت سواسا زينا حبيرو نتا اخيباب بناي جبوتي وطا او قداين علم لخاو متحبارن منستر عبدالغادر حسين عمر زتا مرحو خوينو وطا منستراتن توكلت امباسادراتن اتيوبيا كينيا صوماليا دوب سودان اوغاندان ዳይሬክተር ፍጻማ አካል ናይት ተካል ኢትዮጵያዊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ዝመርሕዎ ልኡኻት ተሳቲፎም ብዘይካዚ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖለቲካን ጸጥታን ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃን ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጅቡትን ተሳቲፎም እቲ ፍሉይ ኣኼባ ተሳተፍቲ ንምእንጋድ زر ايوه هزبن منغستن جبو تمسجينو ايقاد قدم حجين سلام مرقاقا انكوطباوي اويتن نايتو زوا كاكايزو تسان حيزبولو تسعري بمدهساس ابسلاسان كلتن اقدستي زبولو مزعباتات زتو كوري سفيح دمدامي مقلسي او سيو ات مقلسي كاب زتو كوري لوم قدات ابسابا فساس ما سروحو عبال هاقرات اوشتن مس غرباب تنن زغات من زلو صغماتن افتتاتحون ابزي قربا وان مرچا زكايدا جيبوتي ايتيوبيا اوغاندان اتغبابرا امونغو هاغرات زصح سمماتن اب سودانن دوب سودانن زلو بوليتيكاي كوناتاتن افتتاتحومن زوبلو يركبوم بفلي ابتي نو سودان زملكز زسفرو ابتهاغر بهصص تخسي تطاو كبل دهن النسيبل حبرة سبن تحت غرصان كحلو قداي سودان بسودان ويان بزبل نخفتح قول احتخوها بو من محالة لفيك الرب سبع وحاقز بوحس كخفت إلو إقاد بو قنوص أقم سودان عم مفتاح أبزق برشم قلنا مسمزان أخينو كحقز دلوي مخانو فتمقلسي وصفيرو بزي كازيين إتيوبيا بزملكت أبتمقلسي إقاد شابعي من رجع مكيادو دقفو اتي عبدو افريقاز تختمو وعل بريتوريا كتقبر تصويعو نقيح بحري عبز ملكت كاسلامة وقعزو مراخب نخو حاس ايقاد مسز ملكتو محازوتو خينو نخسر رحن سكرتاري عمام رحيهيبو ايرترا بعصر تغلتت حساس كلتشن اسران حموشتن نكال ايقزي اكايدا ايقاد فتحوي ايكونن بزبل أبال النتاس الذي سحبت تساتا فيت نايز مبل 74 فلي أخيبا أين بارتن؟